شي بالكل برنامج كي ميسي رغلي ميسي درت شاملون تشا تشا ممتاز ميسي كي اغادر تشاملون اون برنامج كي فاست كوم ممتاز ميسي رغلي دي تشاول ميسي رغلي دي ايجيني وجا السلام عليكم اي مشاهين مروه تو ويلكم او ويلكم تو ذا شو او تشي فايك كائنات كو ثانكس او لازم كو بالسلام عليكم سلام ديرز يتمنى او تشي لينك سويب اف ام 88.0